0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomamos los programas en español.
1: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
2: مرحبا بك في راديو معجزة، معاك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه.
3: سلام ونعمة المسيح معاكم في برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه برنامج اللي فيه تأملات كنشاركوها كل مرة وآيات من الكتاب المقدس. اليوم عنوان الحلقة ديالنا هو البساطة والحكمة. آية كتقول في متى الإصحاح 10 والآية 16: هاني كنصيفتكم بحال الخرفان بين الدياب، يوكونوا على بال بحال الفاعي وضريفين بحال الحمام. هذه توصية، وهي كتجي ضمن بزاف ديال التوصيات اللي وصى السيد المسيح تلاميذ ديالو من اللي صيفتهم باش يبشروا بالبشارة ديال الملكوت. طلب منهم باش يكونوا بساطة وفي نفس الوقت حكامة. هاد الآية سهلة في الفهامة من حيث المعنى ديالها، لكن المضمون ديالها صعيب، والآية صعيبة في التطبيق ديالها في الحياة الشخصية. العمل المرسلي هو ماشي شي حاجة سهلة، وكما كنشوفوا في هاد الآية صعيب التطبيق ديالها. المسيح صفت التلاميذ ديالو باعتبارهم بحال الغنم، هكا كتقول عليهم الآية، يعني بحال الخرفان. ها أنا كنصيفتكم بحال الخرفان. الكتاب المقدس كيشبه المؤمنين بالخرفان، كما كيقول الكتاب: أنا الرب هو الله ونحن الشعب ديالو والغنم ديال المرعى ديالو. تشبيه بالخرفان علاش؟ حيث الخرفان هي أليفة ومسالمة، لكن الله صيفت الخرفان والخرفان كتكون في وسط الدياب، وهذا الدياب هما الناس الأشرار. الصعوبة كتجي من اللي الديب والخروف كيتلاقاو. الديب هو اللي غياكل الخروف. الديب معروف عليه أنه مفترس ومحتال، ما كيمكنش الواحد يثيق فيه، وبالتالي كيخصنا نكون رادين بالنا ديما. على داك الشيء كيطلب منا الله أننا نكون بسطة وما نسلكوش بحسب سلوك ديال الديب، وفي نفس الوقت ما نكونوش أغبياء ولكن نكونوا حكمة. البساطة ماشي معنيتها هي الغباء. الحاجة الثانية أنه قال ليهم أنهم يكونوا بحال الحمام، يعني بساطة بحال الحمام وحكمة بحال الحية. إلى تجمعات الحمامة مع الحية، الحية هي اللي غادي تاكل الحمامة. الحمامة هي رمز للسلام، والحية هي رمز للسم والموت والخصام. كلمة ديال الله كتعلمنا أن العلم كينفخ، والشخص الحكيم كيقدر يسقط أو لا يطيح بسهولة في الكبرياء، يعني حيث هو ملي كيولي عارف وفاهم كيتقدر يولي متكبر. فبالتالي كيفاش نكونوا حكامة ونحافظوا على البساطة ديال ملي كيطلب منا الله نكونوا بساطة؟ هذا كيعني نكونوا بحال الحمام ماشي بحال الديب. ومن اللي كيطلب منا نكونوا حكامة، هذا كيعني نكونوا بحال الحية في الحكمة ديالها ماشي في السم ديالها. وغنفهموا أكثر معنى البساطة والحكمة في هذه الآية اللي كاينة في الكتاب المقدس في رومية الإصحاح 16 والآية 19، واللي كتقول: راه كل واحد كيعرف باللي نتوما كتطيعوا الرب، وعلى ود هذا الشيء كنفرح بكم، لكن بغيتكم تكونوا حكامة في الأمور اللي هي خير وتردوا بالكم من الشر. ممكن بزاف ديال المرات نسمعوا كلمة ديال أننا خاصنا نكونوا حكامة، وأن نكونوا بحال الحملان ونكونوا بحال الحمام، وفي نفس الوقت نكونوا بحال الحية يعني في الحكمة ديالها. فكتجينا كلمات يعني سهلة، لكن التطبيق ديالها صعيب. فخليونا نصليو كاملين هاد الصلاة ونقولوا ليه: يا رب إلهنا الغالي، أعطينا أننا نمتلئه ونعمره بالمحبة وبروح السلام والتواضع، نحافظوا على البساطة ديالنا في الإيمان، نكونوا يا رب حكماء في السلوك ديالنا وفي التصرفات ديالنا، وبالأخص مع ناس اللي هما ماشي مؤمنين واللي ما سالكينش يعني معاك وفي الطريق ديالك. خلينا يا رب ما نكونوش سالكين وغاديين بحسب شهوات العالم، ولكن بحسب الفكر ديالك انتايا، فكر الإله ديالنا. خلينا نبينوا تمر ديال الروح وما نتأتروش بالعالم، ونعرفوا أننا حنا نور العالم وحنا ملح للأرض. يا رب اعطينا أننا نكونوا معاك ونكونوا واخدين الحكمة من عندك، الحكمة كيفاش نتجاوب ونتكلم في كل موقف. ماشي سهل يا رب نطيحوا في مواقف ونلقاو راسنا نتصرفوا بكل حكمة. بغينا حكمة من عندك، علمنا أننا نكونوا حكمة وبسطاء في اسم يسوع الغالي. آمين.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام مستمعتنا في برنامج ما تكمليش بوحدك. اليوم بغينا نقولوا ليك مرة أخرى رحنا كنبغيوك ومهتمين بالتربية ديال الولاد ديالك ومهتمين بيك. عنوان الحلقة ديالنا اليوم كيفاش نربي ولدي في غياب الأب دياله، يعني ملي كيكون مثلا الأب مسافر لواحد المدة طويلة أو لا كيسافر وكيرجع ويعاود يمشي يسافر. مع غياب الزوج كتزاد الضغوطات على الزوجة اللي كيولي خاصها تهتم بكل المسؤوليات، يعني زائد المسؤوليات ديال الدار كيولي عندها مسؤوليات أخرى خارج الدار. يعني كما كنعرفوا عندنا الضوء، عندنا الماء، عندنا نخلصوا التليفون، عندنا المسائل الإدارية، عندنا أولادنا في المدرسة، كل هاد الحوايج كيتزادوا عليها، زائد عدم إحساسها بالشراكة مع شي حد تاني بجنبها وتلبية احتياجاتها النفسية والجسدية. حاجة أخرى، الأب ملي كيكون غايب المشاركة في التربية ديال الأولاد كتكون صعيبة. هذا كيخلي ردود الأفعال عند الأطفال ماشي سهلة لا على الأم ولا على الأطفال. لكن اليوم غادي نحاولوا نعطيه بعض الحلول واللي تقدر تعاونك في هذه الظروف. أول حاجة، حاولي أنك تفهمي أولادك على غياب الأب ديالهم. شرحي لهم، عرفيهم فين كاين الأب ديالهم وعلاش هو غايب عليهم، وبالأخص إذا كانوا الدراري الصغار فهميهم أهمية الدور ديال الأب في حياتهم، باش ما يكونوش فاهمين أنه صافي هو مسافر ما مهتمش بالتربية ديالهم وما مهتمش بالدور دياله كأب. أنت هنا ملزمة أنك تشرحي لهم، قولي لهم باللي الأب ديالهم كيبغيهم، راه ماشي تخلى عليهم، وما تخليش الغياب ديالو يأثر سلبيا على حياتهم وعلى نفسيتهم. ما تعامليش ولدك على أنه هو الراجل ديال البيت. هذا الغلط كنطيحوا فيه بزاف وسمعناه بزاف، أننا كنعاملوا ولادنا على أنهم هما في بلاصة الأب وكنقولوا له أنت هو مول الدار دابا، أو لا أنت هو الراجل ديال الدار. هنا كيولي هذا الولد كيمارس دور ديال الأب على خوته وبالأخص على البنات، وما كيعيشوش طفولة ديالهم كما خاصهم يعيشوها. هنا لا، هو الدور ديالو دور ديالو ابن ديالك، ماشي الدور ديالو هو الدور ديال الأب. مني ما كيكونش الأب، شاركي هو واخته في مسؤوليات اللي يعاونوك فيها، ماشي تقولي حيت هو الولد أنا غنربيه على أنه هو الرجل ديال الدار. هذه غلط. الأولاد هنا ما كيحاولوش شي مرات في غياب الأب أنهم يعني يكونوا يعني بحال قدوة لخوتهم.

راه كيما قلت العكس، راه ملي كيسمعك انت كتهضري ليه بانه هو اللي مسؤول، يعني اختو كتبان ليه يعني صافي خاصها تكون في الدار، خصو هو يتحكم فيها، ممكن حتى انه يولي كيضربها. حاجه اخرى بغيت نقول لك انايا، ما تخليش الولد ديالك وبالاخص الولد في غياب الاب ديالو، الا كان الاب كيكون غايب مده طويله، ما تخليش الولد ديالك يقلدك، ما تخليهش يدير السلوكات اللي كديري انتي، حيت بزاف مرات الدراري الولاد مني ما كيلقاش الاب ديالو معاه في الدار حيت كيشوفك غير انتي، فكيحاول يقلدك في المشيه ديالك، ممكن في المشطه ديالك، ممكن يشوفك كديري الماكياج ينوض يقدر يبغي ياخذ ماكياج ويديرو. هنا راه غلط وهنا راه ماشي صحي ليه، وما غادي تكون شي نتيجه عواقب ديالها ماشي مزيانه من في القدام اللي يكبر. حاولي تكوني قدوه لولدك وتكوني قريبه منه في غياب الزوج ديالك، وما تحسسيهمش بانك ضعيفه في الغياب ديال الزوج ديالك. هكا غتكوني كتربي ولدك وكتوصلي ليه كيفاش تقدري تكوني ام كترعاه وفي نفس الوقت ما مخلياهش يحس بالغياب ديال الاب ديالو. بغيت نقول لك قبل ما تسالي الحلقه ديالنا، انا كنشجع كل مره كتعامل بحال هكا مع ولدها او لا عندها مشكل وسمعات حلقتنا اليوم وانتي مع ولدك كتربي ولدك وكتهزي الهم ديال الدار وديال الخدمه ديالك وديال المسؤوليات اللي هما خارج على الدار، انا كنشجعك وكنهنئك وكنقول لك الا كتسمعينا في هذه الحلقه انتي قادره على التربيه ديال ولادك احسن تربيه. بغيت نقول لك الله معاك، الله يقويك والله يعاونك، ونتلاقاو في حلقه جديده من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06 01 96 59 57. غنعاود الرقم 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة. اليوم احنا معاكم في موضوع جديد وضيفة جديدة. مرحبا بك شيماء معنا في برنامج أنا حيرة.
2: شكرا الأخت ليلى وشكرا لك على الاستضافة ديالك.
1: شكرا لك الأخت شيماء. أما نسولك في الأول، يعني الموضوع ديال اليوم هو الحب مرة أخرى، فشنو هو الحب الأخت شيماء؟
2: الحب اختلفوا عليه بزاف ديال الناس واختلفوا التعاريف عليه، ويعني كل واحد كيفاش كيفسروا على انه شعور وعلى انه انجذاب واعجاب ديال جوج الاشخاص بعضياتهم. ولكن بالنسبه لي انا ملي كنسمع كلمه الحب، اول حاجه كتجي في بالي هي التضحيه، وهنا غادي نهضر على الحب ديال الله وكيفاش ضحى على قبلنا وكيفاش انه جا لهذا العالم ومات من اجلنا. فهذا بالنسبه لي هو اعظم حب.
1: واش نقدروا نعيشوا الحب اكثر من مره مع اشخاص مختلفين؟ يعني الى المراه هي عاشت زواج وما استقلهاش، يعني تفارقت معاه، واش تقدر تعاود تبغي شي واحد، تعاود تدخل في علاقه؟ يعني واش الحب هو لشخص واحد وما كيتعاودش؟
2: بالنسبه للقضيه ديال الحب ديال الاشخاص، ملي كنبغيو شي شخص او ملي كيكونوا شخصين كيبغيو بعضياتهم وما كتصدقش ديك العلاقه، يعني سواء علاقه غراميه ولا كنهضروا على علاقه يعني في اطار الزواج، وما كيصدقش داك الزواج وكيطلقوا. فانا بالنسبه ليا يعني الا كانت تجربه واحده فاشله، يعني راه ماشي كاع التجارب غتكون فاشله وما غاديش نقدروا نلقاو انسان اخر اللي غادي نبغيوه من بعد. فما نقدروش نحكموا على تجارب او نقدروا نحكموا على علاقات اللي جايين من خلال تجربه اللي كانت فاشله.
1: شي وحدين من خلال هذه التجربه الفاشله شي مرات كيضربوا على جوا الزواج في خطره، فواش بالنسبه لك هذه القضيه هذه صحيحه ولا يكونوا فاتحين قلبهم لأي علاقة جات؟
2: فأنا كيف ما قلت لك ما يمكنش لينا نديروا إسقاط يعني على العلاقات كاملين، يعني نحكموا على العلاقات ولا تكون عندنا نظرة خيبة للعلاقات اللي غيجيو من بعد، حيت الى اذا ما فشلت العلاقه الاولى فصافي غنحكموا على كاع العلاقات اللي غيجيو من بعد حتى هما يفشلوا. لا، بالعكس، الانسان خاصو يكون متفائل وخاصو ديما يكون فاتح قلبه للعلاقات الجديده باش يتعرف على ناس جداد، باش يبغي من جديد، ديما يكون فاتح قلبه. واهم حاجه يثق باللي الناس ماشي كامله بحال، فبالتالي الى شي شخص واحد يعني ما صدقتش علاقته معه فماشي كاع الاشخاص راه ما غتصدقش علاقته معهم.
1: شيماء، شي مرات يعني المراه كتكون عندها ولادها وكتقول باللي ولادها عائق انها تحب مره اخرى او لا تدخل في علاقه مره اخرى، فواش الولاد هما عائق؟
2: بالنسبه لي انا مثلا المراه اللي مثلا كيكونوا عندها دراري صغار كيكون صعيب عليها يعني تدخل في علاقه جديده. علاش؟ حيت ملي كيكونوا صغار كيكونوا محتاجين لاهتمام اكثر، تقدر مثلا الى تعرفت على شخص اخر يعني تهمل الاطفال ديالها ولا ما تبقاش تهتم بهم. هادشي يعني ما غيمنعهاش انها دير علاقه اخرى ولا تعرف على شخص اخر. هو مزيان زعما تعرف، لكن الى عرفت كيفاش توازن ما بين الاهتمام ديالها الاطفال ديالها والحب ديالها ليهم وحب ديال الشخص الاخر غيكون مزيان. ولا كانت داك الشخص كيعاون على علاقتها مع أطفالها فغيكون مزيان. فبالنسبة لي يعني المرأة ما عمرها تسد على رأسها يعني بالأطفال ولا بالأطفال، مهم غير يكون توازن.
1: شيماء، بغيت نسولك إلى مثلا البنت أو لا شي مرأة بغات شي واحد لكن هو ماشي مناسب لها، واش نقدروا نقولوا أنها خطية؟
2: بعد اول حاجه الحب ما عمره ما كان خطيه. ملي كنقولوا يعني تبغي شخص ماشي مناسب، يعني هذا الشخص واش ماشي مؤمن. ملي كنقولوا شخص ماشي مؤمن يعني ماشي خطيه انها تبغيه، ولكن هتولي خطيه في الوقت اللي غتبغي ترتبط به. حيث الكتاب واضح في هذه المسألة، تيقول لك لا شريكة للظلمة مع النور. فالبنت المؤمنة ولا المرأة المؤمنة ما يمكنش ليها ترتبط بشي واحد اللي هو ماشي مؤمن بحالها. فتقدر تبغيه، ولكن تصلي لله ان ذاك الحب يكون كيف ما وصاها هو في الكتاب، لكن ما يعني ما تحلمش انه يكون يعني يكبر ويتطور العلاقه. فهكا انا كنشوف هذه القضيه هذه.
1: ما شنو تقدري تنصحي اي مراه او حتى راجل داز من زواج فاشل وباغي يبدا علاقه جديده، او لا هي باغا تبدا علاقه جديده، يعني حتى في القضيه ديال انهم يزربوا يقلبوا على علاقه غير حيتاش عندهم شي فراغ خصهم يملؤوه او لا، او لا يضربوا كي قلتي في خطر على الزواج، فشنو تقدري تنصحيهم شيماء؟
2: قلتي حاجة مهمة، أن كاينين بزاف اللي كيبغيو غير يملؤوا الفراغ ديالهم، وبالتالي هما بلا ما يحسوا يعني كيزربوا في اختيار الشريك ديالهم، وهذه حاجة اللي يعني كيغلطوا فيها بزاف ديال الناس. أنا كنصيحة لهم كنشوف باللي الإنسان ما خصوش يزرب في اتخاذ القرارات دياله بخصوص اختيار شريك الحياة دياله، حيت هذا الموضوع كيبغي ما كيبغيش الزربة، كيبغي الواحد يكون متأني، يعني الموضوع أو يعني الموضوع كيتطلب
1: واحد
2: كياخذ وقت، يعني حتى الانسان خاصو يجلس مع الله وياخذ الراي ديال الله في هذه العلاقه هذه، زائد ياخذ مشوره ديال الناس اخرين اللي عندهم تجربه في الحياه عليه، وبالتالي ما غادي يكون غير الخير.
1: شكرا لك شيماء على الاجوبه ديالك، استفدت معك شخصيا في هذه الحلقه. مستمعاتنا ومستمعينا نقول لكم تلاقوا في حلقه جديده من برنامج انا حايره.
0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.

انا فتيحه، سميتي فتيحه. ايوا كان نشكر الرب على هذا النهار وعلى الفرصه اللي عطانا باش نتلاقاو مره اخرى في هذه الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تلمسكم وباش تباركوا بها، وكنزيدوا وكنشكر الرب على اللي كتسمعوا هذه الشهاده، والرب يبارككم. كنشكر رب المجد يسوع المسيح اللي استخدمني باش نكتب هذه القصه الحقيقيه اللي انا شاهده عليها، وباش يتذكر الايمان والمجهود اللي داروا ولاد الله من قبل في ذاك البلاصه باش يخدموا ويبشروا النفوس بالحق والخلاص اللي في يسوع المسيح. والرب ما عمره كينسى المجهود والصلاه والايمان ديال ولاده، كما مكتوب في عبرانيين 10:6، وديما من بعد كل خدمة والمجهود كتكون الغلة، والعمل بالإيمان ما عمره ما كيضيع. وكنشجعكم يا خوتي باش كل شيء اللي كتديروه ديروه بقلب نقي ومتواضع وبلا مقابل. كلام الرب كيقول خديتو مجانا عطيو مجانا، وإلهنا عنده تعويض لنا السماء وبركة لنا في الأرض. مجدا للرب. وبغيت نبدأ بالشكر للرب يسوع المسيح اللي عاوني باش نكتب هذا الكتاب اللي هو الشهادة ديالي لكم، وكنشكر إلهي على قيادة روح القدس اللي رشدني وعاوني باش تكون عندي القوة والشجاعة باش نكتب. وديما حنا كنتعلمو ومازال كنزيدو نتعلمو من الشهادات اللي كنسمعو واللي كنقراو، والشهادات هما غلاس ديال الروح القدس. وعلى داك الشيء انا كنتشجع ملي كنسمع الشهادات ديال ولاد الرب، وانا فرحت وتمتعت بزاف باش نكتب هذا الكتاب. وفي كل مره كنقبض القلم في يدي وكنبغي نكتب كنصلي وكنطلب المساعده ديال الروح القدس. وقبل ما نبداو اي خدمه ديما خصنا نطلبوا ارشاد الروح القدس. وكنشكر الرب عاود على الخوت اللي شجعوني وصلاو من اجلي باش نكتب، اللي هما الراعي ديالي ماريو ومراتو راكيل وبناتي وماري وماركوس ومراتو سارة وخوت وحدين اخرين. الرب يبارك فيهم كاملين. وكنشكر الرب يسوع على الغلة اللي شفت حياتي، اللي هما سعود ديال النفوس من عائلتي ومن صحاباتي اللي آمنوا وقبلوا الخلاص، هم الآن مؤمنين بالرب يسوع المسيح. ولكن شي 4 آخرين كانوا آمنوا بالرب ومن بعد رجعوا على الطريق وبعدوا على المسيح، ولكن هما في يد الرب، هو قادر يقلب عليهم ويردهم ليه بحال الخروف اللي تلف. والراعي الصالح خلى كل خيره في الخرى ومشى يقلب على الخروف الصغير حتى لقاه وهزو وردو مع الخيرة في الاخرين. يعجبني هذا المثل اللي في الانجيل اللي هو كلام الرب اللي كانت قواه به، وكل مثل اللي فيه كانت متعو كنتعلمو منها وكتنفعنا في حياتنا. والمسيح تكلم معنا بزاف ديال المثل باش حنا نفهمو بسهوله. كنشكرك يا رب على طريقتك اللي متواضعة اللي كنتي كتتكلم معنا بها باش نقدروا نفهموا كلامك. وكنشكرك يا إلهي اللي عاونتيني وكان باركك وكان بارك في كل واحد اللي قرأ أو سمع هاد الشهادة باسم الرب يسوع المسيح. وكل هاد الشي لمجد الرب يسوع المسيح. آمين.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، قيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أن يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي إياه المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأنه المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح، في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصيا بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Esta es Radio Vida transmitiendo desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda, estamos a tu disposición por móvil, texto o WhatsApp. Nuestro número es el 619-254525.

0: راديو معجزه ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: مرحبا بك في راديو معجزه، معك حكيمه في برنامج دوق ومحلاه.
2: سلام ونعمه المسيح معكم في برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه برنامج اللي فيه تأملات كنشاركوها كل مرة وآيات من الكتاب المقدس. اليوم عنوان الحلقة ديالنا هو البساطة والحكمة. آية كتقول في متى الإصحاح 10 والآية 16: هاني كنصيفتكم بحال الخرفان بين الدياب، يوكونوا على بال بحال الفاعي وضريفين بحال الحمام. هذه توصية، وهي كتجي ضمن بزاف ديال التوصيات اللي وصى السيد المسيح تلاميذ ديالو من اللي صيفتهم باش يبشروا بالبشارة ديال الملكوت. طلب منهم باش يكونوا بساطة وفي نفس الوقت حكامة. هاد الآية سهلة في الفهامة من حيث المعنى ديالها، لكن المضمون ديالها صعيب، والآية صعيبة في التطبيق ديالها في الحياة الشخصية. العمل المرسلي هو ماشي شي حاجة سهلة، وكما كنشوفوا في هاد الآية صعيب التطبيق ديالها. المسيح صفت التلاميذ ديالو باعتبارهم بحال الغنم، هكا كتقول عليهم الآية، يعني بحال الخرفان. ها أنا كنصيفتكم بحال الخرفان. الكتاب المقدس كيشبه المؤمنين بالخرفان، كما كيقول الكتاب: أنا الرب هو الله ونحن الشعب ديالو والغنم ديال المرعى ديالو. تشبيه بالخرفان علاش؟ حيث الخرفان هي أليفة ومسالمة، لكن الله صيفت الخرفان، والخرفان كتكون في وسط الدياب، وهذا الدياب هما الناس الأشرار. الصعوبة كتجي من اللي الديب والخروف كيتلاقاو. الديب هو اللي غياكل الخروف. الديب معروف عليه أنه مفترس ومحتال، ما كيمكنش الواحد يثيق فيه، وبالتالي كيخصنا نكون رادين بالنا ديما. على هذاك الشيء كيطلب منا الله أننا نكون بوسطة وما نسلكوش بحسب سلوك ديال الديب، وفي نفس الوقت ما نكونوش أغبياء ولكن نكونوا حكمة. البساطة ماشي معنيتها هي الغباء. الحاجة الثانية أنه قال ليهم أنهم يكونوا بحل الحمام، يعني بساطة بحل الحمام وحكمة بحل الحية. إلى تجمعت الحمامة مع الحية، الحية هي اللي غادي تاكل الحمامة. الحمامة هي رمز للسلام، والحية هي رمز للسم والموت والخصام. كلمة ديال الله كتعلمنا أن العين كينفخ، والشخص الحكيم كيقدر يسقط أو لا يطيح بسهولة في الكبرياء، يعني حيث هو ملي كيولي عارف وفاهم كيتقدر يولي متكبر. فبالتالي كيفاش نكونوا حكامة ونحافظوا على البساطة ديال ملي كيطلب منا الله نكونوا بساطة؟ هذا كيعني نكونوا بحال الحمام ماشي بحال الديب. وملي كيطلب منا نكونوا حكامة، هذا كيعني نكونوا بحال الحية في الحكمة ديالها ماشي في السم ديالها. وغنفهموا أكثر معنى البساطة والحكمة في هذه الآية اللي كاينة في الكتاب المقدس في رومية الإصحاح 16 والآية 19، واللي كتقول: راه كل واحد كيعرف باللي نتوما كتطيعوا الرب، وعلى ود هذا الشيء كنفرح بكم، لكن بغيتكم تكونوا حكامة في الأمور اللي هي خير وتردوا بالكم من الشر. ممكن بزاف ديال المرات نسمعوا كلمة ديال أننا خاصنا نكونوا حكامة، وأن نكونوا بحال الحملان ونكونوا بحال الحمام، وفي نفس الوقت نكونوا بحال الحية يعني في الحكمة ديالها. فكتجينا كلمات يعني سهلة، لكن التطبيق ديالها صعيب. فخليونا نصليو كاملين هاد الصلاة ونقولوا ليه: يا رب إلهنا الغالي، أعطينا أننا نمتلئه ونعمره بالمحبة وبروح السلام والتواضع، نحافظوا على البساطة ديالنا في الإيمان، نكونوا يا رب حكماء في السلوك ديالنا وفي التصرفات ديالنا، وبالأخص مع ناس اللي هما ماشي مؤمنين واللي ما سالكينش يعني معاك وفي الطريق ديالك. خلينا يا رب ما نكونوش سالكين وغاديين بحسب شهوات العالم، ولكن بحسب الفكر ديالك انتايا، فكر الإله ديالنا. خلينا نبينوا تمر ديال الروح وما نتأتروش بالعالم، ونعرفوا أننا حنا نور العالم وحنا ملح للأرض. يا رب اعطينا أننا نكونوا معاك ونكونوا واخدين الحكمة من عندك، الحكمة كيفاش نتجاوب ونتكلموا في كل موقف. ماشي سهل يا رب نطيحوا في مواقف ونلقاو راسنا نتصرفوا بكل حكمة. بغينا حكمة من عندك، علمنا أننا نكونوا حكمة وبسطاء في اسم يسوع الغالي. آمين.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام مستمعتنا في برنامج ما تكمليش بوحدك. اليوم بغينا نقولوا ليك مرة أخرى رحنا كنبغيوك ومهتمين بالتربية ديال الولاد ديالك ومهتمين بيك. عنوان الحلقة ديالنا اليوم كيفاش نربي ولدي في غياب الأب دياله، يعني ملي كيكون مثلا الأب مسافر لواحد المدة طويلة أو لا كيسافر وكيرجع ويعاود يمشي يسافر. مع غياب الزوج كتزاد الضغوطات على الزوجة اللي كيولي خاصها تهتم بكل المسؤوليات، يعني زائد المسؤوليات ديال الدار كيولي عندها مسؤوليات أخرى خارج الدار. يعني كما كنعرفوا عندنا الضوء، عندنا الماء، عندنا نخلصوا التليفون، عندنا المسائل الإدارية، عندنا أولادنا في المدرسة، كل هاد الحوايج كيتزادوا عليها، زائد عدم إحساسها بالشراكة مع شي حد تاني بجنبها وتلبية احتياجاتها النفسية والجسدية. حاجة أخرى، الأب ملي كيكون غايب المشاركة في التربية ديال الولاد كتكون صعيبة. هذا كيخلي ردود الأفعال عند الأطفال ماشي سهلة، لا على الأم ولا على الأطفال. لكن اليوم غادي نحاولوا نعطيه بعض الحلول واللي تقدر تعاونك في هذه الظروف. أول حاجة، حاولي أنك تفهمي أولادك على غياب الأب ديالهم، شرحي لهم، عرفيهم فين كاين الأب ديالهم وعلاش هو غايب عليهم، وبالأخص إلى كانوا الدراري الصغار فهميهم أهمية الدور ديال الأب في حياتهم، باش ما يكونوش فاهمين أنه صافي هو مسافر ما مهتمش بالتربية ديالهم وما مهتمش بالدور دياله كأب. أنت هنا ملزمة أنك تشرحي لهم، قولي لهم باللي الأب ديالهم كيبغيهم، راه ماشي تخلى عليهم، وما تخليش الغياب دياله يأثر سلبيا على حياتهم وعلى نفسيتهم. ما تعامليش ولدك على أنه هو الراجل ديال البيت. هذا الغلط كنطيحوا فيه بزاف وسمعناه بزاف، أننا كنعاملوا ولادنا على أنهم هما في بلاصة الأب وكنقولوا له أنت هو مول الدار دابا، أو لا أنت هو الراجل ديال الدار. هنا كيولي هاد الولد كيمارس دور ديال الأب على خوته وبالأخص على البنات، وما كيعيشوش طفولة ديالهم كما خاصهم يعيشوها. هنا لا، هو الدور ديالو دور ديالو ابن ديالك، ماشي الدور ديالو هو الدور ديال الأب. مني ما كيكونش الأب، شاركيه هو واخته في مسؤوليات اللي يعاونوك فيها، ماشي تقولي حيت هو الولد أنا غنربيه على أنه هو الرجل ديال الدار. هذه غلط. الأولاد هنا ما كيحاولوش شي مرات في غياب الأب أنهم يعني يكونوا يعني بحال قدوة لخوتهم، راه كما قلت العكس، راه ملي كيسمعك انت كتهضري ليه بأنه هو اللي مسؤول، يعني اختو كتبان ليه يعني صافي خاصة تكون في الدار، خاصة هو يتحكم فيها، ممكن حتى أنه يولي كيضربها. حاجة أخرى بغيت نقول لك، أنا ما تخليش الولد ديالك وبالأخص الولد في غياب الأب ديالو، إلا كان الأب كيكون غايب مدة طويلة، ما تخليش الولد ديالك يقلدك، ما تخليهش يدير السلوكات اللي كديري انتي، حيت بزاف مرات الدراري الولاد مني ما كيلقاش الأب ديالو معاه في الدار حيت كيشوفك غير انتي، فكيحاول يقلدك في المشية ديالك، ممكن في المشطة ديالك، ممكن يشوفك كديري المكياج ينوض يقدر يبغي ياخد مكياج ويديرو. هنا راه غلط، وهنا راه ماشي صحي ليه، وما غادي تكون شي نتيجة عواقب ديالها ماشي مزيانة من في القدام اللي يكبر. حاولي تكوني قدوة لولدك وتكوني قريبة منه في غياب الزوج ديالك، وما تحسسيهمش بأنك ضعيفة في الغياب ديال الزوج ديالك. هكا غتكوني كتربي ولدك وكتوصلي ليه كيفاش تقدري تكوني أم كترعاه، وفي نفس الوقت ما مخلياهش يحس بالغياب ديال الأب دياله. بغيت نقول لك قبل ما تسالي الحلقة ديالنا، أنا كنشجع كل مرة كتعامل بحال هكا مع ولدها أو لا عندها مشكل وسمعات حلقتنا اليوم، وانتي مع ولدك كتربي ولدك وكتهزي الهم ديال الدار وديال الخدمة ديالك وديال المسؤوليات اللي هما خارج على الدار، أنا كنشجعك وكنهنئك وكنقول لك إلا كتسمعينا في هذه الحلقة انتي قادرة على التربية ديال ولادك أحسن تربية. بغيت نقول لك الله معاك، الله يقويك والله يعاونك، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06 01 96 59
57. غنعاود الرقم 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة. اليوم احنا معاكم في موضوع جديد وضيفة جديدة. مرحبا بك شيماء معنا في برنامج أنا حيرة.
1: شكرا الأخت ليلى وشكرا لك على الاستضافة ديالك.
0: شكرا لك الأخت شيماء. أما نسولك في الأول، يعني الموضوع ديال اليوم هو الحب مرة أخرى، فشنو هو الحب الأخت شيماء؟
1: الحب اختلفوا عليه بزاف ديال الناس واختلفوا التعاريف عليه، ويعني كل واحد كيفاش كيفسروا على انه شعور وعلى انه انجذاب واعجاب ديال جوج الاشخاص بعضياتهم. ولكن بالنسبه لي انا ملي كان سمع كلمه الحب، اول حاجه كتجي في بالي هي التضحيه. وهنا غادي نهضر على الحب ديال الله وكيفاش ضحى على قبلنا وكيفاش انه جا لهذا العالم ومات من اجلنا. فهذا بالنسبه لي هو اعظم حب.
0: واش نقدروا نعيشوا الحب اكثر من مره مع اشخاص مختلفين؟ يعني الى المراه هي عاشت زواج وما استقلهاش، يعني تفارقت معاه، واش تقدر تعاود تبغي شي واحد، تعاود تدخل في علاقه؟ يعني واش الحب هو لشخص واحد وما كيتعاودش؟
1: بالنسبه للقضيه ديال الحب ديال الاشخاص، ملي كنبغيو شي شخص او ملي كيكونوا شخصين كيبغيو بعضياتهم وما كتصدقش ديك العلاقه، يعني سواء علاقه غراميه ولا كنهضروا على علاقه يعني في اطار الزواج، وما كيصدقش داك الزواج وكيطلقوا. فانا بالنسبه ليا يعني الا كانت تجربه واحده فاشله، يعني راه ماشي كاع التجارب غتكون فاشله وما غاديش نقدروا نلقاو انسان اخر اللي غادي نبغيوه من بعد. فما نقدروش نحكموا على تجارب او نقدروا نحكموا على علاقات اللي جايين من خلال تجربه اللي كانت فاشله.
0: شي وحدين من خلال هذه التجربه الفاشله شي مرات كيضربوا على جو الزواج في خطره، فواش بالنسبه لك هذه القضيه هذه صحيحه ولا يكونوا فاتحين قلبهم لأي علاقة جات؟
1: فأنا كيف ما قلت لك ما يمكنش لينا نديروا إسقاط يعني على العلاقات كاملين، يعني نحكموا على العلاقات ولا تكون عندنا نظرة خايبة للعلاقات اللي غيجيو من بعد، حيت الى اذا ما فشلت العلاقه الاولى فصافي غنحكموا على كاع العلاقات اللي غيجيو من بعد حتى هما يفشلوا. لا، بالعكس، الانسان خاصو يكون متفائل وخاصو ديما يكون فاتح قلبه للعلاقه الجديده باش يتعرف على ناس جداد باش يبغي من جديد، ديما يكون فاتح قلبه. واهم حاجه يثق باللي الناس ماشي كامله بحال، فبالتالي الى شي شخص واحد يعني ما صدقتش علاقته معه فماشي كاع الاشخاص راه ما غتصدقش علاقته معهم.
0: شيماء، شي مرات يعني المراه كتكون عندها ولادها وكتقول باللي ولادها عائق انها تحب مره اخرى او لا تدخل في علاقه مره اخرى، فواش الولاد هما عائق؟
1: بالنسبه لي انا مثلا المراه ملي مثلا كيكون عندها دراري صغار كيكون صعيب عليها يعني تدخل في علاقه جديده. علاش؟ حيت ملي كيكونوا صغار كيكونوا محتاجين لاهتمام كثار، تقدر مثلا الى تعرفت على شخص اخر يعني تهمل الاطفال ديالها ولا ما تبقاش تهتم بهم. هادشي يعني ما غيمنعهاش انها دير علاقه اخرى ولا تعرف على شخص اخر. هو مزيان زعما تعرف، لكن الى عرفت كيفاش توازن ما بين الاهتمام ديالها الاطفال ديالها والحب ديالها ليهم وحب ديال الشخص الاخر غيكون مزيان. ولا كان داك الشخص كيعاون على علاقتها مع أطفالها فغيكون مزيان. فبالنسبة لي يعني المرأة ما عمرها تسد على راسها يعني بالأطفال ولا بالأطفال، مهم غير يكون توازن.
0: شيماء، بغيت نسولك إلى مثلا البنت أو لا شي مرأة بغات شي واحد لكن هو ماشي مناسب لها، واش نقدروا نقولوا أنها خطيئة؟
1: بعد اول حاجه الحب ما عمره ما كان خطيه. ملي كنقولوا يعني تبغي شخص ماشي مناسب، يعني هذا الشخص واش ماشي مؤمن. ملي كنقولوا شخص ماشي مؤمن يعني ماشي خطيه انها تبغيه، ولكن غتولي خطيه في الوقت اللي غتبغي ترتبط به. حيث الكتاب واضح في هذه المسألة، تيقول لك لا شريكة للظلمة مع النور. فالبنت المؤمنة ولا المرأة المؤمنة ما يمكنش ليها ترتبط بشي واحد اللي هو ماشي مؤمن بحالها، فتقدر تبغيه ولكن تصلي لله ان ذاك الحب يكون كيف ما وصاها هو في الكتاب، لكن ما يعني ما تحلمش انه يكون يعني يكبر ويتطور العلاقه. فهكا انا كنشوف هذه القضيه هذه.
0: ما شنو تقدري تنصحي اي امراه او حتى راجل داز من زواج فاشل وباغي يبدا علاقه جديده، او لا هي باغا تبدا علاقه جديده، يعني حتى في القضيه ديال انهم يزربوا ويقلبوا على علاقه غير حيتاش عندهم شي فراغ خصهم يملؤوه او لا، او لا يضربوا كي قلتي في خطر على الزواج، فشنو تقدري تنصحيهم شيماء؟
1: قلتي حاجه مهمه، ان كاينين بزاف اللي كيبغيو غير يملؤوا الفراغ ديالهم، وبالتالي هما بلا ما يحسوا يعني كيزربوا في اختيار الشريك ديالهم، وهذه حاجه اللي يعني كيغلطوا فيها بزاف ديال الناس. انا كنصيحه لهم كنشوف باللي الانسان ما خاصوش يزرب في اتخاذ القرارات ديالو بخصوص اختيار شريك الحياه ديالو، حيت هذا الموضوع ما كيبغيش الزربه، كيبغي الواحد يكون متاني، يعني الموضوع او يعني الموضوع كيتطلب
0: واحد
1: كياخذ وقت، يعني حتى الانسان خاصو يجلس مع الله وياخذ الراي ديال الله في هذه العلاقه هذه، زائد ياخذ مشوره ديال ناس اخرين اللي عندهم تجربه في الحياه عليه، وبالتالي ما غادي يكون غير الخير.
0: شكرا.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
1: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لادريس في الانترنت إذاعة كات www أخبار مفرحة .com. ahbarmefreah.com.

سلام ونعمة المسيح مع كل واحد اللي قرا هاد الشهادة، وصلاتي تكون بركة ومنفعة وتلمس النفوس بقيادة روح الله القدوس، آمين. أنا ماشي غير فكرت نكتب هاد الشهادة، ولكن الإله اللي هو الرب يسوع المسيح بغاني بنشاركها معكم باش تشجعوا حتى انتوما. هذه واحد السنين وقت الثمانينات كان الجفاف اللي في المغرب، واحد الليلة حلمت راسي في واحد البلاصة كلها خضراء بالربيع، وكان المنظر زوين بزاف، وكانت معايا صاحبتي، ومن بعد جلسنا فوق داك الربيع بحال إلى حنا في الفيكنيك. ومن بعد جاءوا واحد المجموعة ديال الشباب أجنبيين بنات وولاد، وجلسوا قبلتنا في دائرة واحدة. واحد البنت فيهم شافت فيا وضحكت وقالت لي هاي، واخا ما كنعرفهاش، وحتى أنا ضحكت معها ورديت عليها السلام، ولكن دخلت لي في قلبي دغيا. كانت عندها ضحكة زوينة وشعرها كان كحل ولبسة جيلي قهوي مفتوح، وصايا هي جوبة ديال المربعات بلون قهوي وبهيج. وبعد 6 شهور على هاد الحلامة، واحد النهار سولتني الأستاذة ديالي اللي كانت كتقريني في المعهد، واش تقدري تخلي واحد البنت أجنبية تجلس معايا معاك في دارنا لمدة شهر باش تتعلم العربية. وجوابي كان واخا، ولكن حتى نسول والديا في الأول، ومن بعد سولت أمي وبا وقالوا لي واخا غتجيب شي غطا زايد، حيت كان وقت الشتاء وكان البرد بزاف. من مورا سيمانة داك جابت الأستاذة ديالي داك البنت، غير دقات في الباب وقالت لي ها هي البنت، ومشات. كنت أنا جالسة في الجردة مع أمي وقلت لها دخلي بالإنجليزية، طات الشنطة ديالها في الدخلة ديال الدار وجات عندنا، سلمت علينا وهي فرحانة وكانت كتضحك، وأنا في نفسي بقيت كنقول فين شفت هاد البنت. ومن بعد تفكرت وقلت هذه هي البنت اللي حلمت، عندها نفس الضحكة ونفس الشعر، وجات لابسة نفس الحوايج بداك الجيلي القهوي مفتوح، وحتى بداك الصايا ديال المربعات قهوية وبهيج. وبقيت معجبة وكنقول في نفسي شنو هاد الشي، ما فهمت والو، وبقيت ساكتة وما قلت لها والو لذاك البنت. كانت سميتها غلوريا، وبقت معانا غلوريا لمدة شهر كامل. وفي ذاك الوقت كله وقعت شي حاجة اللي ما عمرني كنت كنتصور، وكنشكر الله اللي تفكرني ودار معايا هاد الخير. وكنت أنا وهاد البنت كنشاركوا البيت واحد في دارنا، وفي كل ليلة قبل ما نعسو كتجبد الإنجيل ديالها وكتقرأ وكتصلي، وشي مرات كتعاود لي كيفاش عرفت الله الحقيقي وكيفاش هو كيعتني بها بزاف، وكنت كنرتاح نسمع ليها. وشي مرات كنت كنبغي ندير ليها غير خاطرها، وفي وقت الماكلة كنا كناكلو مجموعين في الطبلة، في طبلة واحدة وفي الطبصيل واحد كما العادة المغربية. واحد النهار في وقت الماكلة طلبت مني غلوريا باش نسول با واش تقدر تشكر الله على الماكلة، وبا قال لي واخا، حيت انا كنت كنترجم عليها وعليهم، وكانت كتقبطو وقالت نقبطو اليدين كاملين، وشكرت الرب على الماكلة وبقات كتدير هذاك الشي ديما. هي كانت شجاعة بالصح، وحسيت ببا تلمس في قلبه من جهة داك الشكر، وزادت كلمات عليه ملي قالت له أنا ما عنديش با، واش نقدر نعيط لك با؟
وقالت لامي وانتي واش نعيط لك امي. امي ضحكات قالت لها اياه، ولكن با بقات فيه يعني عزت عليه وقال لها حتى انتي بحال بنتنا. وفي ذاك العام بالضبط كنت كنحاول نصوب الباسبور باش نكمل القرايه ديالي في انجليز، ولكن كان صعيب بزاف باش يكون الباسبور عند كل واحد حيت ما كانش الفيزا في ذاك الوقت، ولقيت صعوبات بزاف وتعطلوا الورق بزاف غير باش يدوزوا من بلديه للعمله، حتى عييت من الطلوع والهبوط. وحتى با كان ديما كيمشي يسول بلا فايده، وكانت الكاتبه ديال المعهد فين كنقرا كتجي عندي جوج مرات في السيمانه باش تنقريها العربيه الدارجه، وهي كانت صاحبه الاستاذه ديالي وكيعيشوا في دار وحده. يوكا اللي هي الكاتبه كتعرف ترسم وكيعجبها الورد الطبيعه بزاف. ملي كنا كنكملوا القرايه كانت كتمشي للجرده ديالنا وكتوقف وكتبقى ساكته، هي كانت كتصلي في الحقيقه في نفسها، ولكن انا ما كنت عارفه والو. وفي واحد النهار قالت لي اجي تشوفي واحد الحاجه. مشيت معاها للجرده وفي واحد البلاصه عامره بالربيع كانت مخبعه واحد القرعه كبيره بزاف، وحتى واحد في العائله ما شافها من قبل الا يوكا اللي كانت كتمشي كتصلي تما. وعيتنا على امي وجات، ومنين شافت داك القرعه الكبيره قدها قداش فرحات وقالت عجوبه، انا كندوز من حداها كل نهار وما شفتهاش حيت ما كانش عندنا الماء في الدار، ومني كان خصنا ندور من تما باش تسقي الماء من العوينه حيت هاد الجرده كان تما واحد الواد صغير، وحتى الواد كانت واحد العوينه ديال الماء الحلو صالح للشرب، كانت هي واختي كيسقيو الماء منها تقريبا شي ربعه ديال المرات اكثر الا كانوا عندنا الضياف. علاش كنعاود لكم هذا الشيء؟ باش تعرفوا بين الله كان كيخدم حياتي خطوه بخطوه، واستعمل كل هذا الشيء كما كتقول الايه في الانجيل كل الحاجه كتعمل مع بعضها للخير لينا حنا، روما 28:8. وهكذاك الله كيدير معايا وفي حياتنا كاملين، وحتى الحاجات اللي صغيره وكنهملوها راه هي مهمه في حياتنا حيت كتكمل ماشي ما بين الحاجات الكبار، بل واحد العقده ملي كنعقدوا خيط مع خيط كيولي طويل، وداك العقده الصغيره هي اللي عاونات داك الخيط باش يولي طويل، ونزيدو ونخدمو به كبوط او كشكول او طازوين. وكانت اختي وغلوريا كيخرجوا من الدار في كل صباح بكري باش ياخدوا نفس الطوبيس، وكل واحد كيتمشى للمدرسه ديالو وكل واحد كيمشي للمدرسه ديالو. وكانت غلوريا ديما كترنم منين كيكونوا غاديين في الطريق، وحتى اختي فاطمه تعلمات ترنم حتى هي، وبعد المرات كترنم ترنيمه ديال امين، وهاد الترنيمه هي كلمه وحده كتعاودها بزاف ولكن كتغير الرنه تونو زعما الطونو ديال الترنيمه، وهاد الترنيمه كتلمسني واخا كلمه وحده عندها ثلاثه ديال المعنات بالمفهوم الاسلامي امين امين، بحال داك الغنيه اللي كتقول هاي من هاي من، هذه هي الغنيه كتعني باش الله يجاوب الصلاه بعد الدعاء، ولكن بالمفهوم المسيحي امين كتعني يكون هكذاك او لتكن مشيئتك يا رب، وهكذاك كتعطي الكرامه لله باش يدير هو مشيئته ماشي ارادتي انا. وقبل من داك الوقت عمرني ما سمعت على المسيح او شفت الانجيل، ما كنت كنعرف والو على المسيحيه، ولكن
قرب الوقت باش نشوف الضوء الحقيقي باش نخرج من الظلمة للنور. وفي واحد الصباح بكري خرجت غلوريا واختي كيف ما العادة باش يمشي ويقراو، ورجعت انا الناس وانا نحلم واحد الحلمة اللي تغيرت فيها حياتي كلها. حلمت راني جالسة فوق داك الفراش اللي كنت ناعسة عليه وحانية راسي، كان بكي وكان تكلم مع الله وكان قول يا ربي شكون غادي يعاوني في الباسبور، وانا خصني نكمل القراية ديالي باش نخدم ونعاون والديا. ما كان عرفت شي واحد اللي تدخل ليا، وبا غير مسكين ما عنده فلوس باش يدور معاهم باش يساعدوني، وانا ما عندي امل هنا حيت ما عنديش الصحة شكون غادي يعاوني. وانا نسمع واحد الصوت عمرني ما سمعت بحاله، زوين بزاف وباقي دابا في ودني، ومن اللي نفكر فيه قال لي داك الصوت انا نعاونك. وهزيت راسي وانا نشوف واحد الراجل واقف قدامي لابس واحد اللبسة طويلة ولونها بحال لون ديال الذهب، وشعره حد كتافه ولونه قهوي مفتوح وفي وجهه زوين بزاف بزاف. وقلت له شكون انت باش تعاوني، وقال لي انا المسيح، الى امنت بيا غادي نعاونك في حياتك كلها ماشي غير في الباسبور. وحسيت بين هو صادق بالصح، وقلت له نآمن بيك ومرحبا بيك في قلبي. وضرباتني الفيقة ولقيت وجهي عامر بالدموع، وكان داك الحلم بحال اللي بالصح وقع. وجلست وحنيت راسي وصليت ليسوع المسيح وقلت ليه كان آمن بيك ومرحبا بيك في حياتي. وهذه المرة كنت فايقة وصليت ذاك النهار وقيلت ذاك النهار كله فرحانة بزاف.

واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبدا. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايما بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة. وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرف قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك. قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.